0: Buktinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني الثلاثية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهاي قوم مسلمين صدركوا سإيمان دان سإسلام

0: hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي قوم مسلمين، saudaraku seiman dan seislam. Pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat